0: بكين ينزت جيك مالا نغاكوب كوكو فلوكم دولا سي نا كينا كليمك تزوتي ما سلاش كلكم باقليم سي دومتون ترود فلون
1: فانا فامنش نا ترابيك باس

0: يا بياتي شرك
1: مظاهر بي اف لاي اذا تشيرنا
0: ساشي فنوي بتفت
2: يا جنك يا بندورة مهمة فنوسي كالي
3: قربان افهم
2: بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا